عذاب بالعباد والإسلام والعبد بالعلم والعمل على سائر المحمود بالفرادات الوحدانية وتقدس في ذاته العلية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمين. أيها المسلمون المؤمنون، أوصيكم لنفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم توفق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على احياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوه الى اخواتها الملك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا يا الله يسر حسابنا وتم كتابنا يا الله يا رحمن. اللهم ربنا يا الله شرنا الى من اصحابكم. اللهم ربنا اسلم لنا في القبور. اللهم ربنا اسلم لنا في سقرات الموت. اللهم ربنا سلمنا من النار في المحشر. اللهم ربنا سلمنا من النار. اللهم ربنا عجل في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يعلم بالعهد والاحسان وايتاء القربى والذي يعلم. أقيم الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.